0: حلقة يا فيها بدنا نسكن بوقتها.
1: كانت حكينا كم هو مرة بارك أنا بيا يا ربي يا عمري إبرة قصنا إبرة عبرة أني إبرة عنكم أبوكم بين رأسكم
2: Maya, Mitra Tarak, Pradil, Samantha, Satya Rasmu, Nimnaika Kura, Budhu, Sunam, Ani, Kriya